بمن يوفل دارجي بالي وسورجي دارجي حق من داي دارجي مقدسين فرمان.

فاك مالي جايبان فانا دندتك مالي دندتك ساتو دتك لايك زين دتي لايك ما وزين سب ما مدان زنجني ادب لاي زين دتي اغلب زين دتي بل زين دتي جور فال مالك مجور الاج مالك سباي جرت نت زين يلا بغين نبايك يوم

0: يسمى جيجين سمى واجي موتنا واي نور
1: سواجي موتنا واي نور يسمى جيجين نور
0: Waindur, yuzuma jigendur, zuma waji motna waindur,
1: zawaji motna waindur, yuzuma jigendur, zawaji motna
0: mara wayo yuzuma jigendur, ana yuz.

النار فات النار مع النار كتنق النار مع الدم ما يصدق النار مع الدم يا واجبي يا مع الدم كم عالي يا كم عالي كتنق ما شكيف ما يكتب يا النار Yeah, they can't.

صار دار أسر عبد البول سامي اللي بناه علي البناء. دش اللي بناه شو اللي بناه بال بالي قال له. ميزة أسر مرحوم موسى براندي موسى جم سلمان عزيز. علي هم يسمى رسالة للرجال.